يمارس كلامك على الحمد لله رب العالمين مهنك يوم الله تبارك وتعالى وهي كروانته تمارس كلامك على تمارس كلامك الحمد كفيه الرحمن الرحيم مهنك يوم الله تبارك وتعالى وهي كروانته تمارس كلامك على تمارس كلامك الثناء كافيه مالك يوم الدين مهنك يوم الله تبارك وتعالى وهي كروانته تمارس كلامك على تمارس كلامك متبرك فيه إياك نعبد وإياك نستعين مهنك يوم الله تبارك وتعالى وهي كروانته مي تمارس كلامك يا تمارس كلامك على يا دمدوغا واكمك تمارس كلامك على يا هنا إذا كنت لبيجن به مالك يوم الدين مهنك يوم الله تبارك وتعالى وحي كروانته تمارس كلانج ألا تمارس كلانج متبرك فيه إياك نعبد وإياك نستعين مهنك يوم الله تبارك وتعالى وحي كروانته مي تمارس كلانج أ تمارس كلانج ألا يا دمد قاواك مك تمارس كلانج ألا ين إنا إديك أنت اللي بجنبه إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مهنك يوم الله تبارك وتعالى وحي كروانته أي تمارس كلانج ألو تكونه تمارس كلانج ألايا إينا إدي كانت اللي بيجن به الفاتحة إكي مناجاه نماد كراميها إينا نمادوغا إكالانجيا مناجا دنوني كندنغن نانجهينه أدي إكالانج إينايا إجابة دفانكم بس دنان جهين صحيح حديث غا كيرت نبي صلى الله عليه وسلم غريهم رواوي جنبه إن أحدكم إذا صلى في المسجد فإنه يناجي ربه معني هما كشور تياميهكو مسجد غا نمادن هن نهند إينا إيواني إينا غير رسكالانج حضرة مناجا دنهم غي المناجا معني كي سر دفراتك جمدو غا دكيوه واحكا نماد كراميها الحمد لله رب العالمين مفدان بنائر اكالانج وحي كروانه تمن رسكالانج على تمن رسكالانج حمد كفيه سنتوغا بيان بيگن اسفا واغوتوغا كم دي آياتيگ دمدوغا حطي لانجهينه اكاموغي بينومكي اي آياتون ديها وامانا تماغي هيتا جنسكتون ادي اكالانج اينا ين اجابة ديوا اینا گه حمد کرما مک کرما جواب دیوانه نماد کرامیها نمادو گا الحمد لله رب العالمین میهن کیایر اینا ثابت کدنی هوریها حمد لی بی وڈی گم ونی اکلانگی اکن هوریها وطری گه حمد کن اینا اکلانگی حمد کره ایها فهو گاویس هوریها حمد ملکو وڈی گم ونی اکلانگی اکن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: رحمن وانت رحيم وانت الله بئس مفرم فشاق النمي.
1: هل أتاك حديث الغاشية
2: بيروري كماي جن إمن كرمت وجن أناني كنتك واحك إبهي قيامتك واحك خليك فانا همين أيسفا ويتوي.
1: وجوه يومئذ خاشعة
0: إدوهم දෙරව නිකමිතවගෙන් වා මූන් තකෙවේ.
1: ආමිලතුන් නාසිබ
0: මසකච්චරි වරු බලි මූුණු තකෙකෙ.
1: දොස්ලනරන් හාමිය
0: හූනුකං ගදවගෙන් වා නරකයන් එවරෙන් වන්නා නැති.
1: තුස්කාමින් අයිනින් ආනිය
0: හූනුකන් නිහායත ගුස්වාවා ෆෙන් ආරකුන් එවරෙන්න බෝන් දෙවා නැති.
1: ليس لهم طعام إلا من ضريع
0: كاشهوري فيها ميوايكم منوي إورنك كانا إنوي.
1: لا يسمن ولا يغني من جوع
0: إكيومكم هشغند بارنو دينتي أدي بندها هونكم فيلوين نمديني مي.
1: وجوه يومئذ ناعمة
0: إدوه النعمة اللي بجنبا أفاور مون تكذي.
1: لسعيها راضية
0: دنيا غا إورين كلا مسكتا روحي جنبي.

0: Lunch break.
1: Lunch break.
2: Lunch break. Lunch break.
0: Lunch break.
3: وديها 2 ميجا هرتز دي في اف ام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: බාගා මීහුන්නා මෙදු කන්ත කුරවිගොය කලේග ෆානං එංග වඩා නුගන්නවාතෝය.
1: ඉරම දාතිල් ඉමාද්,
0: එයි තඹතවුගේ වෙරි ඉරම් මෙව කියුණු රසුගේ අහුළුවරින්නේ.
1: التي لم يخلق مثلها في البلاد,
0: ابناتككي رتوغا افد بناتكن هدفان وافد بناتكك.
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد,
0: ادي ثمود باقا ميهن نامد غاسمي يورني واديغا هلخندا گيدر الا اولون ميهن.
1: وفرعون ذي الأوتاد,
0: خڑتوگے ابہی آرائی بارتوگے وری فرعون آمد گاویس میں.
1: الذین طغوا فی البلاد,
0: ایورنی رتوگا انیا ورکھمگا حد فہن علا فاوامی ہننے.
1: فأكثروا فيها الفساد,
0: فہ ایورنگ ایرتوگا فساد ورکن گن کڑووے.
1: فصب عليهم ربك سوط عذاب,
0: فہ کلیگ فانگ وری رس کلانگ ایورنگ مچا عذاب گے باوچتن اسوی.
1: ان ربك لبالمرصاد,
0: هما كشورون خليغ فانغ ويرس كلانغ ايورين كورا خنت بيللمغا وودغمبا كان كشوري.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فنم فشاغن نمه

0: ge enae de lulai dulakai de tumfe nulavang ye
1: wa hadainahun najdain
0: adi demaga timan ras kalaange enae magu de kevime
1: falaqta hamal aqaba
0: fahe dadikam huri magang e insana wade emagun nohingi kiwegen hiye
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ
0: دَتِكَنْ هُرِ مَغَكِ كُمْ مَغَكَنْ كَلَيْغْ فَانَنْ أَنْغَادِنِي كُمْ أَجْتُوِي
1: فَكُّ رَقَبَةُ
0: أي أَلَكُمْ مِنْوَنْ كُرُمَهْ
1: أَوْ إِطَعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةُ
0: نُوَتَ بَنْدُهَا هُونُكَنْ فَيْتُرِفَاوَا دُوَهِقَّا كَانْدِنُمَهْ
1: يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ
0: جَاتِمَاكَ يَتِيمًا كَشَ
1: أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ
0: نُوَتَ أَمَّتِ دَتْ وَفَاوَا مِسْكِينًا كَشَ

0: Deng imam adi ketrumang ekaku anekaka vasayeko adi misakunna raham behetuma ekaku anekaka vasayekum ulunu mihunge tereng ena vane
1: ulaika ashabul maymana
0: kanafaratuge mihunni evrenne
1: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة
0: أدي تمن رسكلانگ آيتك كافر ميهني أي وافراتك ميهني
1: عليهم نار مؤصدة
0: إورن ننهري بندو كربافا ونركي
2: දිවෙහි FM දිවෙහි නායකු නොදිය එක මෙගාහර්ට්ස්

0: Lava Fita. Lava Fita.
1: Me Lava Fita.
2: نوديها كم ميجا هرتز تبعي اف ام.
3: ميلا مالا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.